بطلب خلطة خدشة اتوالا اسقوطة جو خرزينا بخيوخ بتا عزر الخرزان لقامة مش مخامن زمريات مهنيانة بقالة مهنيانة فرانك دايفيد

هلبت خوشات خرزان خمّا شاب يهوي مخبريات إيتا وهذا غزي بتاخ أمن أرخت إقارة ألفريد منصور من شتابوتا أطولة أستراليا هذا غزي من شمشان إيساس لال بطرس وهذا غزي من شمشان جيمس توما من مخطوة أمرت مرزية طوانا

البته نزول قله خاطه تخمت و قطعهم سیدی خات ترلپو استری خمسه مشمتون الده از مرت مهنيان تا بقال مهنيانا فرانک دیوید. بدرخش تمن كل شمان المخبة شمان قال سيدني وكل برس قال اين تازران تديب تخالون راديو بدرخش لما قاتوخن هيو يخ بتموريتون خارمشا بسيما قداها متخداها ساعت قا كل اخن اين تينا مخلوبة مقروي زمالية تطليبه بخادو تانا بتمقرونا قاتوخن كل زمرتت خشختلا انتلا بردك ين خلوله

شميلو خل زمارة قليانا شو أي زمرتا قامتا أنا مقروالي قبر زوجي ميقرتا رونيك كوت قاريلا هدية مقرو زمرتا قبيتا قيالا أي تشيدن كسنا قرزة وميا أوتشات مانية تريت مانية أوتشات لاو إتلان خاقريتا بس هدي بشغلنا

0: شمال خبه أماني له من شو تعرفوا تعطرة أستراليا تام يقرأ ألفريد منصور قوي جاهد إطلاط إلى بقراين يقرأ ألفريد إلى ترجرة شو تعرفوا تعطرة أستراليا تا عودياته شابيرة لينا بشلايا اديوم بتقبلخ لبشينا وخزهمودي اتلون عودياته بشقالين شوبا قدها يرخي إن يرخد بيتاله يقرأ ألفريد رمشو خنطاوة بش مايد ميقرأ ألفريد؟
1: بس من نقل
0: باقدن
1: سلام على أخوان
0: رابع بشينا
1: داخل ميقرأ مانويل
0: بسيم
1: ميقرأ كل شمانة مغبانة مغبانة دا خرزة مضاية تتلان في أخنان كل يرخى شو تبوتة تلخى عدوتة يوم خمشصر في قومة خمشصر شوى صاعت اشتو بلجي طابخ من ناشي قد قدري قصاد شو دوس بالشعر خرزة لانخا خرزة رابع نقلاي الى دقتي لشان انتورايا بجاد جي بي تي مصيا داخل هاوي وش القيمة داخل منه فالى رابع شو رابع نقلاي قيمة لان هم زمان دويمة الى ميقرا روجر إيليا وإلى جيتارس وإلى يعني ميوزيشن ديا وإلى ماثماتيشن فويدا الخشولة شاكيرا بيقت داخل عادي شانا أطرايا يعني أساس من مليون الدولار البايد رابية تمقري ومدرشيات من ديك تيلا أطر مبلت هالأدية قد مخيلون لشان أسبت داية دي التكنولوجي داخل برخشة لقامة وكله أن لأزة و وياته وهمزمياته وبصلة قد ماس تشات جي بي تي كلها أودلون ركيجنايز قد لشان الدين أزل لقامة كل لشان خينة وطلابس من كل خا فرصوفة مغوبة لتأتي شرك شركتها إلى فري ماس أو ريزرفيشن مغبط قديم السيبر أربع خاطلة اشتخى اشتطلع أربع ماس داوغ دكتا يعني ماس شادر إيميل شو تابوتا سكرتاري سكرتاري شو تابوتا سكرتاري at assyrianaustralian.org.au وماس مغبر يعني قدي إيمان دبي بتيخل آخر زبا كل خا برسو بليل أخشي قناش ديطي ليشانا يعني بلشنانة بكل خا برسو برسو نيش الدومودي له لبا يخش ناشي بالخرابة بيغراب ناشي ودخل بالخشة خشة بتمم أشولة فجاك بنتيلا من أوضة لنيسم نينا رابية نينا باشا نينا شاماشا نينا سكولاية نينا ناشي قورب شنة ليطي قارو كاتو إنا يهمزم سورة كل أنا قاينات آتي شريكي سب كل خاتلي خاخيل أنا بيت لقد كل النخيالة جمخلون أوضة لين قد ما سكردو أوضة خاشولة المك ملانا ضاع دخيل ف يوم الاثنين مريم أربوشي ب 15 جولاي صارت إشتو بلجي جو إيدن فينيو المغوب الشرق تبشينا وبتاب ليشان تسورة يعني ليها بليشان إنجلس خرزة إلى بري ورطة و وإلى جو إيدن فينيو إيدت يا رخيطت إيدن إلى رابخة ساعة رابع سودانتا ولا خمتا وتل كل فاسيليتيز كان
0: رابع سباي هم بس يوم تأخذ مضيلة خلينا يبطار بوشي وخمشة سبب يأخذ بتاير يأخذ شوى أها عودوتا بالشكلة جو إيدن فينيو وبريشايد جو غاردن
1: That's right وصعد اشتو بلجي ناشي آتي قد صعد شوى دوس بالشارع فرزة
0: رابع سباي
1: وكل وينا ويلكم بلا داخل جورة سورة ليبة لليابة يطي انجلس ليطي انجلس يطي السورة كتوة تقروتا ليطي بس آتي كله شريكي كله خياله أخنا قد ماسك كله جمخلون إنا تلان خياله رابع شابير ومتالي ميقرا روجر إنا بداية كل خلا تخمن تدخل برسوبة بلكد لاهو يا كامل قد كل المكمل أخلا من أودا لكود خشاق الخا فجرق ياو تاو خمدي رابع رابع شابيرة إبتاوي أنت يعني كلها أمزبت بوقارة جوا بي كيو اي برادخي
0: يب بخيل تعالهم بس شو تابوتها بتشيار دي رقح كلهم مغبن شمانة أرباشي با خمشة عصر بشوة
1: أبتن بس إمرابا قداء دانا وقداء تفقتا وبخيل تعالهم شاء خرزة أزل من منتيت المنتيت
0: باسيما ميقرأ ألفريد
1: باسيما قد يوصن
0: بوش مشينا
1: تين على منه
0: ألفريد منصور من شو تابوتها أطرية أستراليتها مغبن شمانة

رب صاي قرب ضاع بدنا بد قبل خبشينا مشمشانا إيش صار بطرس وطرفة ما تاش إذا قداها رمشة إنا من قم هذا بتعزخ ال خلينا ثلاثة أربعة خمسة الهوا قداها قداها شبتتي وخجاو اديوم درغ الشاخين وتأيوا اديوم إيه اديو أربعة شيء بلى خمسة جم مطرة إنا شو مدريت واش كيرا شمت على قدمة خمسة شيء باع إلى إما جم مطرة لا ماسيتون جله وروتا أطج بريلا إما جوما مدرة مطرة وشبتها أطجيت خجع بدل إما أطجيت ثمانية جوما مطرة خشيبة إما جوما مطرة وتراشيبة مطرة وطلاشيبة مطرة وأربعشيبة مطرة خيشة بيا يوم الداي أوف دي وهل خمسة شيء بتعيلة يعني من قدمة وهل خمسة أتخوض إن خليته وكريته قالوا خن من قدمة خمسة شيء بع وهل ده خمسة شيء بخينا بريت يلا مطرة لكله مشموط زمارة جوني طليا

زمرت مهنيان تابي قال مهنيانا زمرا جوني طليو هلبت أها زل قال أيوة من زودة من استريشن بيشو يعني أمر اختلال بو إشتا أها زل قال بيشت بليطة لإي توتا خبر مهديانا قد عندنا أودي ريجت أطمابيلة من كلي خا دقيقة يكخش لو من ديانا أنا وآيفون كلا يا خبر مهديانا مارا حكمة نيو ساوث ويلز دوينه قد ادانتيتون وادا ريجستريشن اوتومابل من يرخد بتايله ب 10 دولار بالصالي قطوس امر رحمه مثلا انت لا رجعت اوتومابيلوخن 5 دولار اجتمع ليتن كمله انا ودنا كنت اشتغلخه 10 دولار بالبصري من قيمه ريجستريشن انتيتون وادا انت لا شيتام امر 8 دولار بيتون اختي شوما وانت انا خينا تينا بنشن يا ويترم بيوي اختي 10 دولار اها شغلة شوب يعني بتويا من يوم اسريخا بشوى ايرخد بتايلة او يوم ربع مخبني الى برد هدي اسريخا بشوى هر او يوم انا بودن رجيستريشن اطنابل و تمرن اما دولار من نوخن و اما مني انا ترما دولار بصرم من داها لا دقنا هنا قلت نواده و او من دي مغديا مغديا انا مدرى حكمات حكمة العراق خطم بريشانو تتعلي الزايدي ما براشلي خا كرسيانا قد هاو السفير قو أطرت أخدام خيدت أمريكا شمو إلى غريغور باكرام موسيس أول هلبت مشي خا كرسيانا إلى أرمنايا قاير خد بتالة بتهاو آون سفير العراق قو أطرت أمريكا אז חמאי יחתקי איתו חטא בית קבלך בשנה משמשנה איש ישראל, פטרוס.

عايز مرتقى ميقرا جيورجز بادل وقبر زوج شميرا وكل خشمان خبة شميرا أرشم أوتشات ثمانية ثري ثري ثمانية ثمانية أوتشات لا قريم الله نخب آزن قبيتها

0: مشبيل خون ده هزمرتا مهنانتا بقالة مهنانا شميرن أورشم أمان إلى التلفون مقلسة مشمشانا جيمس توما من مخطوط أمر مرزا يطوانا ومخبريات تطعيتا شماشا شلام على خون
1: ميقرا منول عزيزة شلام برا ديو خوقا كل شاموع وعاودة برقالة ديو خون أتن هيوي قد هما شاويتون صخ وسلامت و وخد شفاقت ماريا علىها وخدية وصيحة هما شاء منايت
0: باسي ما شاء ما شاء مخبرياتو خن قداها شاء وعد بتايلة
1: هل بد أخما شاء عيادة إيتي لا ميقرا منول البد راز قربانة قديشة قلت له مرعياته اتلن صاد اتشق لدم تنك أمرت مرزا يقوب زي مرعيتة مرقو بيستاد نصيحة انتي لقمديتها قوسيتي راز عيادة إيتي لصاد اتشق قدم تنك ما دو يقبطي لبانا بشيخاية هل بد يمان تروشي بولوتا تروشي بهالبت خا تينز ويومت يوم دروتا إلى قا يوث اشتسرش إنه أولون أي كي شغلة شو بقول يوم تروشي بوروتا وأبز كتر تلوشي بانه كي هؤلاء نجوا معيدة مرجو لسا ده نصيحة أنا تقول بنون وبناته ميل بنونه بناته كل تري إن خطلا شيء بهه وخطلا شيء بلا جمر عيدة مريج والجسادة نصيحة أنا تينا من إشتسرشن وقولون وبزي ما دو يخبط رازا تليشان إنجلس أي كي هو بيش تعودتها كل يو كل تري خوشي بانه صاد إشتا عصرتها يو أمرت مرزا يطوانا قداني تينا لنا بالد بليشان ديما هل بت ليشان إنجلسي لا إنا هركي هاو ميكس بت ليشان ديما ليشان إنجلس ليشان ديما كتري شاوعي إجوا أمرة مرزا يطوانا قيادة ثمانية إلى بيتايا إيتن خاص spiritual غزوق يا قمديت ملبن مش خالد شوفها من إسرائيل ثمانية هل تلا يخاب ده هير ثمانية قداني مخوبنا آزي قبل دخران ما تكون يوم أخت أخصت إيتها تختها إلى قتلا يومانة شمانة داني مخوبنا آزي مكتوب لي شمانة يوم أخت هو إن أوفيس إيتها خشت وتهدا بتخارلا أمه وأربي دولار شو ما نوخن إن بس ما نوخن مخوبة أزيتو مكتبيتو لي يوم أخذ وا أوفيس إيتا كل يوم على تخشيبه يقرأ ما نقول لأني وخيك ما من مواد عنيات إيتا المخبرات إيتا بيوم بتاعو خيك دعمه وشوعتينا بتاعه
0: بس يلا بس ما شقت نوخن
1: دازمان وشم شنا
0: باي باي مشم شنا جيمس توم من مخطط أمرة مرزية طوان من بلا موبايل عيز مرتا قا كلو خنشمانا مخبه وبرشعيد قبر زوجي رمسن شينو

زمرت مهنيان تا بقالة رمسن شينو از خلدها مش مو من ديانتا مخبر طبخينا من تخقبلة اختي ما تخلو خا ميوزيك خرطة بالدارخ امزمخ خوش قاعد يعنوخ ما رشيت القلبو وطمة وشوي خا دولار خينا خا دينار عراق قمتا ايوا مقابل برقل 3 دولار و 3 سنت دولار امريكيين يعني كل دينار ايوا 3 دولار و 3 سنت امريكان دولار اديو يوما مدوقة من البو تشما وشوي خا اديو ترى البو سريشتا البا دينار الى بلق الدولار امريكان كد البا دينار مش ها وأخيتا بخبرة مخديانة أسري خمسة بيرخط أسرة قدها شيتا تريبوس ريشتا طيارة قامتا قدا إيربورت آه مطار خاتا بتبيشا برختا مخا نيوزيلاند وإد تر بخلطة قولد كوست لخا قول يعني قو أطرت أستراليا إد تر آين بتوا يرخط خد السر طيارة قامتا بتبرخا أطر شواوتة نيوزيلاند أسري خمسة أسرة بتاخل مطار خاتا مش مخل ألبرت منصور

خوش بلخن زمارة البرت منصور هل بات مني قوت الضامن بياشن اخشيت خمسة عشر دقيقة ها شار خرزة قالت اور آشر اخشي مخوب ما دون نخن قد خرزة قالت نوها درا خطم دبرانت شماشة ديفيد جورجس حزران ديرل ان خرزة دطلا كل ما انت خوشي با من ساعت شوه وهل اطشا برمشا خرزة قالت نوها درا كل ما انت خوشي با بتعز الخرزة خينا هل بات اديوم بر من ساعت شو هل تمانية لخرزة قالت اور اجر قد بها خمشة شيبا خرزة قالت مردنا اتورايا خد مرة مدبران قملان بالموطة مدبرانو تت يوسي برسالجز هم بس خرزة اينا اخشي ارباشي بينا تري خرزة خمشة شيبا خا خرزة خوشي با خرزة قالت نو هدرا

إن يطيتون كما جمر بينخ أي جب تدخلها قحامن دخينا هل بت شو ضمي ورزق هاي بس أنت برزوق قام شذا قاتي أخن أنا بتشادخني ون قا الماسنجر لا أتيتون كساختون ضمي خامن زمات الطراب أنا يمخبنا أهز مرتا ناب زمان نابليون

باقورة الطواليات تقتت وورلد كاب بشقالة شو بقاطرة خيدة أمريكا هل بتيمة عراق أي قايترة ترجيالون قاي قامت أيوة أربع خام من نرويج وقلتت باشام تيلا قم تري ما طول من إجا من ماني من دي تيري شقيلة تريقة وورلد كاب كأس العالم تريقة شقا من فرنسا بالبطالون أي قطلا تلاهيج وعلى هساتر من سنغال